صوت رفعت صدقت بعد جرحت رفعت صدقت صمدت حشت حربت سمعت ومن صنعت اسم بحث ضوان وشت يوما كان يومنا هذا جنان لقوله حسن شو عم يخرف يا المو مختلفة بمرو ما يفكر بلحظة يكون فنان لو انسان او حيوان